0: تسعم نار بس تسعم
1: نار ننق اف ام هنا ميجا هيرتز
2: نو موتي لسه مكي لما ساعود
3: اتاسي نون نامي اكتوبر ابتولي اني دي امي مرسوك панернарлуни нуяақарлуни уллуккут марлунник уннуамилу сисаманик иссиссангатиннеқарпоқ анора аваннақ сикунтимут митери аққаниллитугаанут суккассусеқартассаақ
2: вэр усекен фон нук
3: мандаг ден 12 октобер ифølge DMI тørt og skyet vejr dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund

0: هالفم سيكون نجت تظن بغوت يونو هالفم سمس ودو تظن نالو عن شاي نوشكا بيهير هالفم سمس رين نوستالكي
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.